شوف اللي كذا متي كذا متي سادي كذا متي بزو السوق شوف داك السمر المولج ما ديال الكرافون ودرا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد